سامي لهاد سامي لهاد قال مثلي طول الليل وفي مكتنا جوتا هين فوق يا دكتور فلوس.